0: أبيكين ينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلوك حمدولة سي نا كينا كلي منك تزوتي ما زلوش كلكم باقليم سي دومتون ترود فلون
1: وانا فاهم نشنا ترابيك باس